دانا دانا دانا دايني هادك دقا يا اختي عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هادك دقا يا اختي عيني يا ليح ليح مول صح بنايفو هادك دقا يا اختي عيني يا قال بيتنا احنا وشهر بغي زعف هادك دقا